0: שיודעים שאנחנו מאלו לא ציונים, שלא ציונים.
1: In this film, we meet members of Neturei Karta, both in Jerusalem and in the United States, who will explain what they stand for and why. This is the Neturei Karta story, told firsthand by its own people.
2: يرفض أتباع نيتوري كارتا استصدار بطاقات الهوية الإسرائيلية ولا يقبلون أي إعانات من الدولة كما لا يسجلون مواليد.
0: سلام مرحبا اسمي سيمون روت العودة שלי זה מנהל שטח בארגון נטורי קארטה אנחנו כאן מסתובב בשכונת מאה שערים השכונה הוותיקה של היהודים האותנטיים, האנטי-ציונים. נספר על השכונה. השכונה הזאת הוקמה לפני כ-150 שנה.
3: A stone's throw from the old city of Jerusalem, Mea Shearim, a Jewish quarter like no other.
4: The non-religious Zionists look at them as traitors. You know, they collaborate with the Palestinians. We have to know that a part of Neturei Karta in New York are going to the manifestation for Gaza.
5: We want the international community to realize what happened in October is just an outcome of the continued occupation. It didn't start in October. It's not, you're not doing a favor to hide the truth and say terrorism, terrorism. We have to know the root of the problem here. There's a brutal occupation here.
6: Well, we are working tirelessly since October 7th, almost nonstop, to raise the awareness what is going on, to set the record straight that we as Jewish people condemn all these atrocities. And that this does not represent the Jewish religion.
1: Neturei Karta believes that the roots of the Arab-Israeli conflict go back much further than the creation of the State of Israel in May 1948. It dates back, they say, to the founding of the World Zionist Organization by Theodor Herzl. At the first Zionist Congress in Basel, Switzerland, in August 1897. It aimed to establish a homeland for the Jewish people in what it calls the Land of Israel, by which it means historic Palestine, triggering one of the longest running and most complex conflicts in modern history.
7: على مدار التاريخ الإسلامي منذ أن دخل المسلمون هذه الأراضي وسمحوا فعليا لليهود بالوصول مرة أخرى إلى مدينة القدس وإلى المناطق اللي كانوا ممنوعين منها تحت سلطة الدولة البيزنطية في ذلك الوقت عند ذلك كانت نسبة اليهود عادة نسبة قليلة نسبة صغيرة لأنه اليهود عموما اليهودية ديانة منغلقة ليست ديانة تبشيرية مثل المسيحية على سبيل المثال فبالتالي كانت نسبتهم دائما تتراوح ما بين 6-7 يعني من 5-7% في أقصى التقديرات وهذا الكلام ورد فيما قبل الحروب الفرنجية وفي أيام الحملة الصليبية الأولى أيضا ورد هذا يعني ورد حتى رقم محدد أنه كان هناك في القدس مثلا 70 يهوديا في عند وصول الصليبيين في الحملة الصليبية الأولى وتم قتلهم جميعا كما تحدث مع المسلمين فعليا كما فعل الصليبيون مع المسلمين في الحملة الأولى ثم بعد ذلك في أيام الأيوبيين والمماليك وكانت نسبة اليهود لا تتجاوز 1-2 إلى 5%.
4: The majority of people living in the Holy Land at the time were Muslim community, and then there was the Christian, was the second large community, and the smallest community was the Jewish community, and they all lived together. One of the pictures, I carry some pictures with me, is to show how Jews lived together, together with Muslims in those years, in harmony, peace. When this Zionist movement, this heretic

0: Orthodox Jews around the world founded Agudat Yisrael in 1912 in opposition to the Zionist movement. It means the Union of Israel.
1: عندما ظهرت هذه الحركة أغوداط إسرائيل كانت تعتبر عقبة في وجه الحركة الصهيونية.
0: But Agudat Yisrael soon faced a major challenge.

0: Israeli settlers raid a Palestinian farm in the North Jordan Valley. They steal 70 sheep. They vandalize property.
1: هاي السيارة. شايف القزاز هذا؟ هذا منهم. حجار. هذا منهم حجار. هذا اللوح الشمسي برضو كسروه. هذا بقى موجود هناك. هذه مكسورة مدمرينها. فيش كهرباء في الدار. والخزان هذا برضو هاي اللي هو فيها. هاي واحدة، هاي ثنتين، هاي ثلاث، أربع هو. موجودات بالسكينة بالشفرات اللي معاهم بالخناجر.
2: ليش؟
1: ليش؟ مشان بقى ملاء المية، مشان ما نشربش، بدهم يحججونا من هنا. يعني
0: سليمان أبو سيف and the activists who seek to protect him are regularly harassed by local settlers. This man is called Moshi Shavit.
3: Moshi Shavit has been sanctioned by the US government. We know now he's been sanctioned by the UK government. He even has a restraining order from the Palestinian family's home from the Israeli court. But none of that is stopping him.
4: Hey. Check it.
5: Don't talk to me like that. No.
4: Get. I think it is.

0: خمس سنين بشتغل مصور صحفي بلبنان، وهي أنا أسا تشرين الأول 2024. إسرائيل إلى سنة عم تقصف لبنان، وأنا واقف بين مصورين على تلة فوق الضاحية. على اليمين في سبق مين بيجيب أحلى لقطة للغارة، وعلى الشمال في ناس نزحوا تحديدا من تحت هاي الغارة وإجوا ناموا هون بالشارع.
1: كيف عم تطلع لهون؟ قديش هلك هون؟ ومن وين حضرتك؟ من أي منطقة يعني؟
2: نحن من ساحة الشريفات، ومبدئيا بننزل بناخد أغراضنا الصبح ونرجع نطلع من بيت هون.
1: في بيت أو محل عم تقعد فيه؟
2: لا ما في،
3: نحن ما حدا سأل علي.
2: نحن دقينا وعملنا كذا اتصال مع كذا حدا، وحتى عنا قريبين كتير، يعني هن موجودين بمنطقة بيروت، بمنطقة ضاحية، حتى اللي كانوا بالجنوب كمان قريبيننا كمان انتقلوا لهون، بس كمان ما في مكان. نحن مش من هلا عم نتحارب، نحن عم نتحارب من يوم اللي نحن قلنا لا، ونحن هاي هاتا من نزلة، يعني اول على اخر هيدي بدنا نقولها، لانه هاي حقيقة ما فينا نفر منها.

لأنه اليوم كل واحد بده يحافظ على كرامته وعلى شرفه، بده يقول أنه أنا مع المقاومة، وإذا ما قال مع المقاومة تأخذني بهالكلمة ممكن هلأ نيلك أنا ممكن هلأ نحكيها بالعلن.

0: معاكم مقطع نادي يا شباب.
1: لا لا احنا صورين. هيدي
2: صفا
1: هيدي
3: وهون عمان. طيب
4: لك هلا بطل في شيء امان
3: بس يقربوا
4: شيء اماني كبير.

0: ب 8 اكتوبر 2023 فتح حزب الله جبهة اسناد غزة وبلشت حرب مضبوطة بين لبنان واسرائيل. نزح شريط الحدودة ومقاطع الا يومين رايقين على هالضيع، عيد الاضحى والفطر.
1: أنا ناطرة العيد بس كرمال إجي شوف، لأنه ما شفت، هي أول مشوار بيجي، فلقيت السماء طابق على الأرض عندي.
2: قد إيش لكم بعد عن البيت؟
1: بتسعة أكتوبر نزلنا، يعني كان أول يوم نزلنا على البزورية، قلنا يومين ثلاثة نزلنا للأولاد كل واحد غيارين مش أكتر، ومناوشات يعني بشكل عام إنه هيك بيصير من وقت لوقت. فوسحبت.
2: شو حامل بإيدك هلا؟
1: شو حامل؟ إنسى إنسى.
2: خبريني عنه الله، شو كنت تعملي فيهم؟
1: طب إلا ذكريات وأحلام و... أرض طاهرة ولا ممكن نتخلى مهما صار، بنرجع منعمر وبنقعد.
3: بس شوف بيت أهلي بيفتح قلبي، ها بيت أهلي القديم يربينا فيه، وها بيت خيي، ها بيت خيي، ها بيت عمي، كلهم كلهم للعائلة كلها. الحمد لله مسحوا الحي كله، مش فرقانة عنا، الحمد لله. يا رب النصر العاجل يا رب.
1: هيا كلها
0: هيك. كل جيل هون له قصته مع إسرائيل وحروبة. أنا مثلاً حبلت فيي أمي بعنقيد الغضب بال96، وعيت على الدنيا بالتحرير سنة 2000، وعشت طفولتي مع حرب تموز.
4: عمرت بال2000، 2006 دمروا لي، رجعت عمرت بال2006 وهلأ دمروا لي بيتي.
0: موجة النزوح الأولى كانت من الضيعة الحدودية للنبطية ومحيطة، صرت كل ما بعد كل ما لقى الحياة طبيعية أكتر، كأنه فيش حرب هون. بس بقيت صور كل شي بيطلع بوجه. كان يضل حقني شعور إنه هذا كله رح يفجر شي نهار، وبدي يكون قادر أرجع شوفه. بالنبطية كان بعض الوضع رواق. مرقت زور أهلي، العيلة مجتمعة بس الكل خايفان على أولاد أختي، رح يرجع يعيشوا اللي احنا عشناه.
5: ايه ما هي هيك حيصير كما تدين
0: انتزام. صرت ركز على أولاد كيف بيكون وقت الحرب، وصورهم تيكون عندهم شيء يحضروه بس يخلص كل شيء. في يوم اجوا لعندي وسألوني، خالو معقول نموت كلنا هلأ؟ قلت لهم لا يا خالو، فيش حدا حيموت.
6: من بعطي حتى بطاطا بيعطيني
7: يعني إنسان ناجح بيكون مثلي، بفيق من الصبح نفس الزدان بغسل وجهه
8: ده أول يوم كمان
7: بساعد أمهم بحط الجزدان ومساري وبيمشي.
2: سمعتوا جدار الصوت بشوي؟
9: مش ما كنا نتخلو قوي، بس يصير عنا إحنا جدار الصوت ايه بصير نحن نلعب بالمايه عشان
10: العيال يطلع كل يوم جدار
9: احنا كل الوقت
10: ويقعدونا ويقعدونا بالكريدور او ويجوا اهالي ياخذونا.
11: دخلت بلا ما بتجيب تمام
2: بس خلص شغل.

0: هو صباته من فترة الحرب،
1: مش زرع حرب الخليل، هذا الشيء من برج البراجنة حرب.
2: إخلاق بعض المناطق اللي عم يجيها إنذارات إخلاق، فعلى سبيل المثال امبارح
0: وفي شيء صاير بالجنوب، إنه ليك طلع صور صور ببيروت بس إنه في قصف في الجنوب، إنه تبعتونا على الجنوب في مجزرة فوق، بعدين لا بنخاف عليك، أنا خي ما تخافش علي، ما بديش حدا يخاف علي.
3: إسرائيل صارت قتل 183 صحافي بغزة و8 بلبنان. أولهم كان عصام عبد الله باليوم الخامس من الحرب، لما استهدف الجيش الإسرائيلي تجمع للصحفيين بشكل مباشر.
4: هيك منكون عم نصفوا لعصام، إذا منحكي الحقيقة، وإلا منكون عم نقتل لعصام مرتين، مرة بشغال الصاروخ ومرة بالتنكر والردوخ.
5: شو
4: يا
5: رب موسى؟
6: شبيه.
5: خبرنا يا عمنا لهيد، وين لهيد لهيد؟
6: عصف.
5: شو يا؟
6: شظية.
5: شظية، والله منيح.
6: بنزلك على التلفزيون. أسطح عنا.

0: 31 تموز، نزلت صورت الشي حسن فضل الله، ولد عمره 10 سنين بحب يلعب فوتبول، قتلته إسرائيل. سبعتاعش آب، أول مرة بشوف أشلاء طفل. كان في مجزرة بتول بقضاء النبطية، وصلنا تاني يوم على الدفن ببلاد بمرج عيون. هي كانت أول مرة ببكي أنا وعم صور. رجعت على الضيعة وحكيت رفقاتي، اتفقنا نلتقى مثل العادة، زبطنا قاعدة على النهر، مكناش عارفين انه هي حتكون اخر قاعدة. كل السهرة وانا حاس حالي شخصين، كيف بلحظة هالقد قريب على الحرب وبلحظة هالقد بعيد، او يعني مش هالقد بعيد.
1: ولا مرة شي انضرب قدامي هيك بعين شفته.
2: انت سامع شخرة صاروخ؟
3: شخرة صاروخ؟
2: سمعت شخرة صاروخ؟ وين؟
3: هديك اليوم كله بضربة التحصيل.
2: نعم،
3: كل شيء مسيرة كنا نقول له أمكار. خلاص صار في مسيرة استطلاعية، في مسيرة انقباضية، في هرمز 450، هرمز 900.
4: هيدي هي الطيارة هدية لحسام. شو ودي وحب يكون طيار فرسان تلوية لك سكونا لك لوفي ولك لك لك لك.
0: قربت المدرسة، خبرون الأولاد أنه بدهم حرب بس عشان ما يروحوش على المدرسة.
5: هيدا ثلاثة
0: هو أمتين رسمتهم يا سونا؟
5: مبعرف
0: بس أنه سرهم أقل من سنة؟
5: رسمتهم هيدا الفوق وهيدا
4: طلع.
0: وفلتت بأيلول 2024.
6: لذلك يمكن القول بأن جهاز الفيشر ليس فقط حزب الله يستعمله في لبنان، الأجهزة العسكرية تستعمله أيضا، الطواقم الطبية والمستشفيات وعدد كبير.
7: كنا قاعدين بالبيت وسمعنا أنه صار شيء بالضاحية، بعدين تبين أنه أجهزة البيجر تبع عناصر من حزب الله، المدنيين كمان تصاوبوا من وراء الانفجار تبع هيدا أجهزة البيجر. عم نحكي عن أكثر من 2800 إصابة و8 شهداء لهلا حسب ما بعرف.
0: فجأة كان في ناس عم تنفجر شمال يمين، ببيتها، على الطريق، بمحلات الخضرة. يومتها فهمت قديش الحرب فيها تروح محل دموي بعد أكتر.
4: يا محمد! ريق مضوي أحمر شوي لك، كانت كل الأحمر هيك وهج وهج، كان الشمس فتحت.
0: فيك تشوف؟
5: شوف أنقاء.
4: خلي انا
8: حاول اتصل
4: بس
8: يبلش هو
4: انا
8: بنفسه. بتعرفي خالد، احنا قد ما صرنا متعودين على جدار هالصوت، لما يقطع كم يوم بتحس بشيء غريب، بتحس بشيء زهق عن جد. لما احنا جينا
4: يا تاتا انت المصوتي هون،
0: فوت لجوا عشان امك، يلا فوت لجوا يا باشا، انا برجع بعيط لك. 23 ايلول بهاللحظه قلت صار لازم اعدل الجوابي قدام الاولاد، انه مبلا خاله معقول نموت.
9: هاي اليوم الوحيد هو يوم التنام، ما بنفتح الفرن. هي صارت الغارش في الساعة 7:15، كنا بعدنا مسكرين، وهو هون شغلنا ورا هذا البيت.
0: هاي وين؟
10: الله يسلمك، كله عم يقص، مش عارفين وين.
0: ايه
5: وانا على اعداء الله،
0: يلا انا مزبط على البيت. نحن مش فلين هلا بكير.
11: بكير شو وقت الظهيرة بلش؟ ما سمعتش الألارم بلش تفجيرات. منيح في إسرائيلية علمونا شايفين وقت الظهيرة، يعني كنت أفكر الساعة 12 طبعا بقى الساعة 11 يا جماعة بلشت الإسعافات. عم وندر بين طلعت الإسعافات.
12: أمي عم بعمل لحمة بعجين، كصف شغال مش شغال آخر حمى، صدقني مع فرقاني معاي.
4: هسيها. لا طيارة.
0: طب فوتوا على الكوريدور، فوتوا على الكوريدور. على الكوريدور. خليكم كلكم بالكوريدور. أمي.
4: شو؟
12: تعال
4: تعال
0: تعال. ده
4: ما
0: سيارة. خلاص عدوا. عدوا عدوا هون.
5: حسن.
4: هذا
0: قديم.
4: نوصل اللي حصل. عاوزة أقول بدرب المدارس بدرب المستشفيات شو بقى؟
13: أعطيني هديني هذا الدولة عم لك عنه. وتلازيق وشاش.
4: رجعنا مقطوع. خلاص
14: ان شاء الله. انا لسه تضطر مقطوع ما بطلع العالم. يبقى خمس دقايق بعد
15: شمال انزل شمال.
4: صاروخ صاروخ. دم دم. على على رجع البيت.
0: روح.
14: حنطلع روق روق شوي.

0: يلا بس خلص خلص.
1: شو صار هلأ؟ اسم الضيعة بالأخبار، وعم بسمع ضجة أولاد ببيتي ببيروت. صورتهم قاعدين عم بيعملوا إشي عادي بايخة.
2: تعطينا عفيفة
3: ربيهم
1: دا؟ لا، خليك. بس بعد رحلة النزوح هاي البيخة صار لها غير معنى. بيت الحرب توسع وتوسع، واللي نزح على بيروت رجع نزح من بيروت. وهالشباب بارح كنا على نهر الليطان بالجنوب، وقصة صرنا عمينة طرابلس بالشمال.
4: يلا زيف
5: طبعا عربية.
4: حلو. لا حلو، مشينا مفواش ساعة واحدة.
5: يعني اكلته لازم.
4: لك شو حد بيت اختي بديش خبرك كم غارة نزل
5: للوحدة كان جزء الدنيا.
6: احنا مسافرين احنا نزلين
4: ما كنتو
6: بزفتة اجا صاروخ بالبنية اللي بعيدة عنا عجم الشارع دغري.
5: انا عقيدة وعندي سبب.
7: الفرق بيني وبينه يمكن هو انه انا قبل ما اكون ما كنت هيك. ليش انا بنتي مثلا لما انت بتخلفي ولد بتكوني عم تبني له مستقبل، يمكن هو وبطنك بعد قاعد بتكوني انت قاعده عم تبني له مستقبل مثلا.
5: صحيح.
7: شو بدي اعمل له، شو بدي اسوي له؟ ما بدي يعيش اللي انا عشته بطفولتي. ما نحن قضيناها ننقل من مدرسه الضيعه في عمليه نطلع نتخبى، امي تجرنا ورا بعض مثل البط وشخدنا ساعه بملجا بالبريد، ساعه بملجا عند بنت عمتي مريم هلا خسفون بيري، ساعة بمنشأ مش عارف وين. مزبوط ولا لا؟ أنا طفولتي هيك قضيتها
6: بالنصر إن شاء الله، بالنصر وقريبا جدا بدنا نعمل هيك ونطلع النبطية هيك.
0: مين عم بتشوفه من الشبيبة؟ مين مش عم بتشوفه؟
8: عم شوف منيح الشباب يعني، بس مشكلة
9: يلا؟ أيوة ليك الفايشو حلو إذا بدكم. في فاية حلوة هيدي نساء. أنا بابا فينا نقولها باللبناني الكلمة شحطه شحط، يعني سحبته سحب معي لبرا، ما كان بده يروح.
8: بس شوف انه في غارة على قصيبة بتسأل من في بالضايعة، بتشوف جروبات الضايعة بتعرف.
9: انا ما كنت متخيل شوف هالقد قصص، يعني بنسمع بال 45 شو صار وشو عمل هيدا وشو عمل هيدا، بس انه تقولي صرنا بال 2024 بخشوا دينتنا بالديمقراطية والقوانين وحقوق الانسان والاخبار كلها صرنا حافظينها، ما بتشوفي شيء منهم هول. ولا وهلا بوقت كل العالم حامل كاميرات، كل العالم عم توثق، يعني ما في شيء كذب. اسرائيل لا بدها صاروخ ولا بدها نووي ولا بدها شيء، بدها انسان مؤمن بقضيته حامل هالباروده فقط لغايه.
1: ب 11 تشرين الأول قصفت إسرائيل منطقة النويرة ببيروت، مبنى فيه نسحين من الجنوب، وقتلت 22 شخص. فهمنا أنه بطل في بقعة آمنة هون.
10: بالأول فكرت عادي أوصل، بس لما نزل الصاروخ خاص بكرة رح نسافر، يعني نترك البلد.
11: اسم المطعم استشهدهان ما خلصهم يعني.
12: رايحين نركب الطيارة برا
13: شهر. أنا رح نقعد 5 أيام بالأردن.
12: كتير حلوة الأردن.
14: زعلانة بس عشان تيتا. تيتا الأميرة الملكة اللي هي أجمل بنت بالعالم كلها. أنا بس عشان زعلانة عشانها. أما أنا مش متخيل كيف سافر وتركها تيتا.

0: بعد سنة من الحرب المضبوطة وبعد شهر وشوي من الحرب المفتوحة كان صار فيه 1.4 مليون شخص نزحوا داخلياً بلبنان، وتحولت معظم المدارس لمراكز إيواء. بالمدارس صارت الكاميرا تخوف، بطلت الناس ترتاح يبين وجه.
1: لا لا، ما عم نصور،
2: لما انضهرتوا من البيت عرفتوا حالكم لوين رايحين ولا خلص؟
3: لا لا لا، ولا عشي، بس تقلنا على الله ومشينا. ما بالمرة بالمرة كناش عارفين حالنا لوين رايحين، توصلنا لهون.
0: صارت التقارير بلا وجوه، بلا أماكن محددة، بس قصص ونزوح ما بيخلص.
4: لك بس انتم هلا باي باي.

0: رجع شمشون يقعد لحاله، ورجعت أم تفكر فيهم وتشرد. طالما الحرب مطولة ما رح يرجع الأولاد، بس رح ضل عم صور لهم ليكون عندهم شي يحضروه بالآخر، بس يخلص كل شي يتذكروا كيف كانت طفولتهم، كيف خربت لهم إياها القذائف الإسرائيلية.
1: بدك ندق لهم فيديو كول؟ بدك ندق لهم فيديو كول؟
2: دق لهم؟ دق لهم. أبرني يا عمر أنت يا بابا، كيفك يا قلبي؟ ها؟ وها خالو حسين؟ بدي صورك.